الصلاة دائما. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيع، وابعث سلماننا المحمود الذي وعد إنا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami.